0: عيشة عيشة ماي ماي ماي عيشة عيشة écoutez moi عيشة عيشة in my heart
1: عيشة الأرب هو يدير عوني نكانت بيتك عرب إنجليزي

غمرتيني بلطفك ممنون. ان شاء الله بتسلم دياتك من ايدك خبز وزيتون بتكفيني وحياتك. غمرتيني بلطفك ممنون. ان شاء الله بتسلم دياتك من ايدك خبز وزيتون.